0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya,
2: jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun
2: yang semakin hari.